يلم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ ساعتينات قلت ناو يتايال من قدو بنقاط هايب